0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ورحمكم الله.